محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

اعطيني يا روحي واحد اتنين بحبك مور انت الواحد يا حبيبي اعطيني بوسه then you go my حبيبي مصطفى he's the killer لاي بقان هو بكاش ناشي كان ذكي بالستيلا.